شاق بروغراماسيون صراحه بريك ان كيلاخ اي خرشن اي كاميك لونس شقامو تشيك هون سيمانا ماس اي كاراميس مو تشقا تشام كالنداريو تشول اي خناتاخ تشقا او كولا هون كات اي خبرك ا كالنداريو كي اون كاناق تيت خما او كي تشام كالنداريو غريغوريانو بيخ تشقا او كولا ان 15 دي هونيو سين امبارغو صراحه بريك اي بانتراك انا خبون ساخ وابكين نق ارام بيتي خبرهم اي كات كراميس مچقا بنسراك خبره ايخ كتر سيغنيفيكادو خرا بنسراك اچقا خونك ريد خن بيشت سرا قصر شموري اي خبره اچقا نو ارف لخار اچقا وچ كيلا هر كيوال بنسراك ان كورو چاب ويب كاسلي مال خبره اخونا نوال قص نو مول نخيلال كا اچناق كولا چوچ خبرك ارو چليف اچقا خبرك اخونك اكام بنسراك انو كوتوچ قوچ خوخ خراهون كام چقا بنسراك سنشيم وا اوني اكوا خيك ايشيم خبرا نو انك اسيمبوليسار چقوچ خوب نق بنسراك انكي كونا انكي يك خيك ايشيم كولا كوكين او خبرا خيك ايك تخكون خنالبا اي خبرا انكي كساخت كيوچ ارشين چوا قرشين كبيخ cuando no mojrihap o chqa cuando habrak amk ehtajek aksiyach nuban y kara chqa habrak ak at khinbitzik nak ara rbanik hun lbnak nlasha sira habrak ik at habrab nak nuanka konsebir chamka habrachik hun ka ik akhmak ich qar destino hara e ebrak abnak qasma hun kits oqtatsik chqa ebrab nak قاز تشخ اوخ نجيب انسر فام خوتشوات تشخ اوخ نجيب انسرك اصلي مال نخ بيت تقاش انكي ايلا نخ بيت تقاش انكي ايلا تشمك اكتنامت تقاس المخطق تشخاك ولا كوكين بركراميس مو تشقا بنسرك اك الى هرك ايفاس خان كي ويل بك اصلي مال شانك اترا ما هون كي كوينتان كي بنك ا كنترولار تريك كانال اي كراميس مو تشقا تريك نكا هوب اصلي مال خبرهم ايخ تشقاك اتهم ايخ بنسراك ابناك انك اتسنا بنسراك انك ايش ابونا تريكك اسلي ماس ايشقا ناك ارانك اخو رشينج كيبتش انك اسوك شينك ابناك مخو نيك لنتا اتهم ايخ كاميكرا بنسراك اتشقا انك ايش ابونا تريخ بنك اخو انك اقلاء او مخو نيك بيلك اخو انك ابناك انك اكوك انك اسلي مال ابراك ابناك اتشقا ايش ناك تشم خبرك ايخ كات قاسك إلا خيروكيه تقان كي بلبك أسلي مال بوركيك أولا هور أبي آخكوك إن ننكاخو كارنا إلا تكي بتخ إيا أنين كي تشعب إيا إيا ننكاخو كخ إيا تقا نق أرا أجنق أتسك أولا كوك إيا إبراك أبنق كات إبراك أبنق بانسراك أتقا شانيش نتاقها قاس المقتقنا أوك أولا كوك إيا تقا إبراك أبنق بانسراك آ قاسن كي تزيخونا إنكو تشعبونا سراك ا نخيلالك اجنق قسقط كيتسوخ اي اتقاخ ابرك ابناق انكاخو قسكراتناق بانا شنربين او شاني خبرت ايمان تشخ لي يسقولا تشوتش روتليف قس المقتقنا اوخ ولا كوكين قسلق كيتقيخ اي قسلق تقان كيكونا كي ان كومبارتير كو انك اتعلا تشوتش روتليف تشوم كاكتنامت خبرك ان بيتسي خبرنا نوال كات إتشقا خوك أتشكوب نو أن سيمبولي ساري روين خارك أم إتشقا خبرك إيخ خبرك أتت سيب أتلشنا خون إيخ كات خبرك أن بيتي خبرك أن نغوال